ولكن القمح رحنا غادي نجمعوه وغادي ناخدوه ونديوه للخزين. اللي بغيت نقول لكل وحدة كتسمعنا، ما تنشاغليش بالزوان، خلي الزوان، ما تخليش إبليس يركز انتباه ديالك على داك الزوان، خلي عينك على الزرع وعلى الزريعة اللي الله زرعها. اهتمي فقط بدكشي اللي كيزرع الله فيك، هو اللي صنعك وهو اللي معاك في هاد الأيام. الله بغى يزرع وبغى ينبت أمور جديدة في حياتك. بغيت نقول لك إلا أنت مهتمة بهاد التأمل ومهتمة بهاد الكلمة ديال الله، صلي معايا هاد الصلاة، قولي لي يا أبانا السماوي، كنشكرك على كل ما زرعتي فيا، كنشكرك لأنك فضتي بالبركة ديالك عليا وعلى أرضي وعلى عائلة ديالي وعلى أولادي. بغيت نقول لك يا ربي كل حاجة خايبة وكل زوان زرعوا عدو الخير أنا ما بغيتوش، عاوني أنني ناخده ونحرقه، عاوني يا ربي أنني ما نشغلش به وما نزعش به وما نفكرش فيه، لكن نخلي عيني عليك ونشوف غير شنو اللي انت عطيتي، نشوف الشتا اللي خصبيتيها على ذاك الزرع اللي انت زرعتي. بغيت نقول لك يا ربي خليني نعمار بالفرحة والهتاف لجلالك والاسم ديالك، ما نبقاش يا ربي ما نشغل بدك الزوان لأنه ما صالحش وما فيه حتى شي فايدة، في اسم يسوع الغالي، آمين.

0: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك.
1: مستمعتنا، كنرحب بك على راديو معجزة، معك سامية في برنامج أنا وكوزينتي. مرحبا بك مستمعتنا على راديو معجزة. اليوم في برنامج أنا وكوزينتي غادي نقدم وصفة ديال طارت باللوز. المقادير اللي غادي نحتاجو باش نوجدو العجينة، هاد العجينة هي عجينة صابلي، فبزاف ديال العيالات كيعرفوها، ولكن ليك مستمعتنا إلا ما كتعرفيش، المقادير اللي غادي نحتاجو 250 غرام ديال الدقيق، شوية ديال الملحة، معلقة كبيرة ديال السكر، 125 غرام ديال الزبدة وبيضة. نعود المقادير: 250 غرام ديال الدقيق، شوية ديال الملحة، معلقة كبيرة ديال السكر، 125 غرام ديال الزبدة وبيضة وحدة. والمقادير ديال الحشوة ديال هاد لاطارت هي: 250 غرام ديال اللوز، كاس صغير ديال السكر غلاسي، معلقة صغيرة ديال القرفة، 3 ديال البيض البيض وشوية ديال الملحة. نعاود: 250 غرام ديال اللوز، كاس صغير ديال السكر غلاسي، معلقة صغيرة ديال القرفة، 3 ديال البيض البيض وشوية ديال الملحة. باش نوجدو العجينة، نخلطو الدقيق مع السكر والملحة، نزيدو في وسط منهم الزبدة اللي تكون مقطعة مربعات صغيرة باش هكا تجينا سهلة في الخدمة. نخلطو كل شيء مزيان بصبعنا حتى تعطينا عجينة تكون مرملة، حيت ما غاديش نحصلو على عجينة متماسكة حتى نزيدو البيضة. نزيدو البيضة اللي بقات لينا في الاخر ونخلطو كل شيء مزيان، ويلا بانت لينا العجينة قاصحة نزيدو شوية ديال الماء، يعني ما نكتروش، ممكن غير ناخذ القشره ديال البيضه نزيدو نديرو فيها شويه ديال الماء ونزيدوه في العجينه. نخلطو كل شيء مزيان، نرشو الدقيق فوق البلاصه اللي غادي نخدمو فيها ونطلقو العجينه ديالنا. ملي كنطلقوها ناخذ المول اللي غادي نطيبو فيه لاطارت ونديرو فيه العجينه، نقادوها مزيان من الجوانب ونقطعو ديك الشيء اللي شاد. باش نوجدو الحشوه ناخذ منديل يكون شويه فازق ماشي بزاف، نمسحو به اللوز باش الا كانت اي غبره ولا اي حاجه كتحيد، ومن بعد ناخذ اللوز مع السكر غلاسي والقرفه ونطحنو كل شيء مزيان. ناخذ الطراب الكهربائي ونطلعو البيض ديال البيض على الشكل ديال الثلج، نخلطو مزيان البيض ديال البيض في الاول مع الملحه ومن بعد نطربوه. وباش نكونوا متاكدين ان البيض ديال البيض غادي يطلع، خصنا في الاول ما يكون داز فيه حتى شويه ديال الصفر، حيت الا داز لينا الصفر ديال البيض مع البيض ما كيطلعش البيض ابدا، فغير كيضيع لينا المقادير كامله. فنخلطوا البيض مع الملحه في الاول كما قلت، وملي نكونوا كنطربوا بالطراب الكهربائي نحاولوا نمشيو في نفس الاتجاه، ما نغيروش الاتجاه حيت هذا الشيء كيخلي البيض يا اما كيهبط ولا ما كيطلعش مزيان. من بعد ما طربنا البيض ديال البيض مزيان وطلع لينا، نزيدوه على الخليط ديال اللوز اللي طحناه في الاول مع السكر ونخلطو مزيان، ونكملو نخلطو في نفس الاتجاه كما قلت، ما نخلطوش بحال الا كنخلطو عجينه ولا شي حاجه بحال هكا. ملي كيبان لينا اللوز والبيض ديال البيض تخلطو، ناخدو المول ديالنا اللي طلقنا فيه العجينه ونديرو فيه الخليط ديال اللوز وندخلوه الفران يكون سخون على درجة حرارة 180 ونخليوها لمدة 40 دقيقة طيب. ملي كطيب ممكن نزينوها من الفوق بالسكر غلاسي ولا ممكن نقدموها هكاك. نتمنى مستمعتنا تكون عجباتك الوصفة ديال اليوم، ونتلاقاو في حلقة جديدة من برنامج أنا وكوزينتي.

راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك. سلام ونعمة المسيح عليكم، معكم سارة في برنامج كلام الحكمة على راديو معجزة. سيادي واحد السلام عليكم ومرحبا بكم معايا. أجي وتسمعوا الحكاية في برنامج كلام الحكمة اللي فيه نتعلموا الحكمة من كتاب الله، الحكمة اللي تنور الطريق وتكون ليكم في الشدة رفيق يواسف وقت الضيق. كلام الحكمة يا سيادي به النادي، نخبر به كبار وصغار، جدودي وولادي. وكلام الحكمة اليوم قالوا المسيح للقوم ووصانا كاملين في الإنجيل بحكمة ما ليها مثيل، وقال للناس الوصية القديمة كانت بغيوا اللي يبغيكم وهكا المحبة بانت، لكن هو قال فتوى جديدة مختلفة على القاعدة وهي الحكمة اليوم يا الخوت. إلا طبقناها الشر يموت والمحبة تملى البيوت. غنقولها بأعلى صوت، حبوا عديانكم قبل ما يفوت الفوت، وقبل ما تقوم القيامة ويوم ما تنفع ندامة، قبل ما تطير الحمامة وتبل الملامة، وما ينفع لا بكى ولا رغيب، ولا تنفع معاونة صاحب ولا قريب. المسيح بغانا نكونوا مختلفين وعلى الناس متميزين، نتشبهوا باللي خلقنا ونكونوا متميزين. ربي كيجود بخيره على المزيان وغيره، وكيشرق بشمسه على الصالح والطالح، على الشرير وعلى اللي في الخير فالح. وفي إنجيل متى الإصحاح 5 والآية من 43 ل 48 كيقول وسمعتو باللي تقال تبغي اللي قريب ليك وتكره عدوك، ولكن أنا كنقول ليكم بغيو عديانكم ودعيو مع هادوك اللي كيتعداو عليكم باش تكونوا ولاد باكم اللي في السماوات، حيت هو اللي كيشرق بشمسو على القباح والملاح، وكينزل الشتاء على اللي كيديروا الخير واللي كيديروا الشر. حيت إلا كنتو كتبغيو غير اللي كيبغيكم أش من أجر عندكم؟ واش ماشي حتى مالين الضريبة كيديروا بهاد الشي؟ وإلا كتسلموا غير على خوتكم بوحدهم باش نتو ما حسن من الآخرين؟ واش ماشي حتى اللي كيعبدوا الأصنام كيديروا بحال هكا؟ إيوا كونوا كاملين كيما باكم اللي في السما كامل. سيادي كلامي واضح وضوح الشمس، قلتو ليكم بالجار ماشي بالهمس، وبغيت كل شي يدير به. هاد الكلام غلا من الذهب والفضة والنحاس، كلام الحكمة من كتاب الله اللي فيه الخير تلقاه. مستمعينا بسلامة، نتلاقاو في حلقة جديدة على الحكمة والفهامة في برنامج كلام الحكمة.

0: مرحبا بكم ونخليكم على ليلى في برنامج أنا حيرة على راديو معجزة.
1: مستمعتنا مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أنا حيرة على راديو معجزة. اليوم غنهضروا على موضوع مهم بزاف اللي هو القراية أو لا محو الأمية. مرحبا بك شيماء معنا.
2: شكرا ليلى.
1: شيماء، واش القراية أو لا محو الأمية عندها عمر أو لا سن محدد؟
2: أنا بالنسبة لي العمر القراية مع عمرها ما كان عندها شي عمر محدد، بالعكس الإنسان ديما يعني كيطمح باش يقرا، دائما كيبغي باش يزيد يكمل في قرايته، ولا حتى لما عمره ما قرا دائما كنظن كتكون واحد الرغبة ديال أنه يتعلم، أنه يعرف حوايج جداد ويزيد بحياته القدام.
1: دليل على هادشي اننا كنشوفوا ناس كبار باغين كيقراو باغين كيسعاو،
2: حيت القرايه ما عمرها يعني كتوقف في سن محدده. دائما الانسان كيبغي يزيد يتعلم ويزيد يعرف.
1: علاش شيماء المراه مهم تقرا او لا دير محو الاميه؟
2: بالنسبه ليا المراه في المجتمعات ديالنا كتبغي تزيد تطور من راسها، خصوصا ان هذا الزمن ديالها زمن ديال المراه، كتبغي تبين القوه ديالها، تبين انها يعني راه ماشي ناقصه، انه يعني ماشي غير الراجل اللي غيقدر يقرا ويقدر يوصل يعني لواحد المراتب ديال العلم، لكن حتى هي بقدراتها بالقدرات اللي عطاها الله تقدر توصل يعني لذاك العلم اللي وصل ليه حتى الراجل، وتقدر تفوته في بعض الاحيان. وكنشوفوا يعني سيدات في العالم اللي يعني قاريات وعلماء يعني عالمات، وكنشوفوا يعني وصلوا لمراكز مهمة في حياتهم.
1: يعني بغيت نسولك شيماء، شنو هما العوائق اللي يقدروا يوقفوا قدام شنو المرأة بغا تدير؟ شنو هي مثلا إلا نفرض أنها هي أم وبغا تدير محو الأمية، واش غادي يكونوا قدامها تحديات، قدامها عوائق، ممكن ولادها خاصها تهتم بهم، ممكن ما عندهاش الوقت؟
2: ممكن كنشوفوا باللي بزاف ديال السيدات بعدا من في التنشئة ديالهم وهما أطفال ما كانش عندهم فرصة أنهم يدخلوا للمدرسة ويتعلموا، وهالشي راجع للأسف لهذا الثقافة ديالنا في القديم، ما كانش المرأة كتقرأ. فيعني غتجي واحد السن غتولي عندها بيت، غتولي كتهتم به، وكتلقى راسها أنها فات عليها يعني الحال باش تدخل للمدرسة، فبالتالي في هذه الحالة كتحاول تدير يعني ما يسمى بمحو

0: يعني كاينه بزاف ديال الطرق و يعني وسائل دابا بفضل وسائل التكنولوجيا، يعني سهلات على المرأة انها تبحث على العلم وهي في دارها، يعني ماشي ضروري انها تخرج لبرا.
1: واش تقدر، حيت ذكرتي الانترنت وهذا، واش تقدر المرأة تقري راسها براسها او دير لراسها هي محو الأمية؟ ودابا بالاخص كاين وسائل التكنولوجيا كي قلتي الانترنت، ممكن يعني بأي أبسط حركة.
0: نعم أكيد، دابا الوسائل كنشكر الله على الوسائل التكنولوجية، يعني سهلات بزاف لهذا الطلب ديال العلم. يعني أي سيدة تقدر، يعني كيف ما قلت قبل، غير من دارها تدخل تقلب في هذا، ولا تطلب واحد من الأبناء ديالها، أنه عارفين أن الأطفال ديال دابا يعني كيبحثوا بطريقة سهلة في الإنترنت، ويقدروا يعاونوا الأمهات ديالهم في البحث، يعني على المواقع اللي كتكون يعني كتوجه دروس، يعني كتعطي دروس ديال محو الأمية. زائد انها تخصص وقت لهذا الموضوع هذا، يعني ما تهملش راسها في جانب ديال القرايه الا كانت عندها رغبه انها تقرا وتطور من راسها. واكيد يعني ولو في الدار الى يعني هي باغه توصل شي حاجه راه غتوصل ليها بالعزيمه ديالها وبالاراده ديالها وبالقوه ديال الله قبل كل شيء.
1: كيفاش المرأة تقدر توفق شيماء ما بين القراية اللي هي باغا تقراها أو لمحو الأمية اللي باغا تديرو، وما بين التربية ديال الأطفال ديالها أو للأسرة ديالها أو لواجبات ديالها؟
0: بالنسبة لي مثلا إذا كانت باغا يعني تقرا غير في الدار، ممكن توفق ما بيناتهم بجوج، يعني دير برنامج يومي ويعني توضع فيه مجموعة ديال الأهداف. لاش أنا يعني شنو باغا اليوم نتعلم، ولاش وشنو لاش خاصني نوصل. فملي كتوضع الأهداف غادي يجيها سهل عليها أنها توصل للنتيجة اللي هي باغا. فتاخذ مثلا غير ولو غير ساعه مثلا في النهار، مثلا الساعه اللي غادي يكون فيها الاطفال ديالها في المدرسه، او مهم غالبا كيكونوا الاطفال ديك الساعه في المدرسه، فهي في ديك الوقيته تحاول تستغلها باش تجلس وتقلب مثلا اللي تقلب في موقع يعني على الانترنت اللي يكون يعني ديجا الطفل ديالها عاونها باش لقاته، و تدخل ليه وتحاول تشوف الدرس اللي باغات اللي غتبدا اللي تبدا ذاك النهار. وكل نهار مثلا دير غير درس، او يعني واحد في الصباح مثلا او واحد في العشيه. انا بالنسبه لي دير غير درس واحد في النهار راه غيكون مزيان وغادي تكون عنده نتيجه في السنه. فبالنسبه لي هذا غير كمثال يعني بسيط لكل سيده.
1: شنو نصيحتك شيماء لكل مرة باغا تقرا وتقف راسها؟
0: نصيحة ديالي ليها يعني ما تسلمش للظروف ديالها ولا تحبط بسبب التحديات اللي كتواجهها في الحياة، ولكن تخلي الهدف ديالها اللي هو القراية ديما قدام عينيها، وما تقولش بلي راه فاتني الحال. لا، الوقت ما عمره ما كيفوت على القراية، وشحال ما كان في عمرها هي مازال تقدر تقرا، مازال تقدر تقرا مع ولادها، تقدر تقرا حتى مع حفايدها، مازال عندها الوقت. غير يعني
1: تكون عندها ديك الإرادة
0: ديما العزيمة والإرادة، زائد ديما يعني تفكر الهدف ديالها، راه أنا خاصني نوصل لهذه الحاجة، ما نهملهاش ونبقى ملهية بحوايج أخرى، لكن نفكر حتى في راسي، نفكر نطور راسي، ونفكر أن لا طورت راسي راه غادي نطور معايا حتى ولادي ونطور حتى المجتمع ديالي.
1: شكرا شيماء. كيف ما سمعتم مستمعتنا، ديما تكون عندكم الإرادة والعزيمة من أهم الحوايج، وما تسلموش وعندكم الوقت باقي ما فات الفوت على القراية. نتمنى تكونوا استفدتم من الحلقة، نتلقاو في حلقة جاية من برنامج أنا حيرة.
2: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك.

انا فتيحه، سميتي فتيحه، وبغيت نعطيكم الشهاده ديالي باش نشجع الناس ونشجع الاخوت بهذه الشهاده، وكنطلب من الرب باش تكون بركه عليكم، بركه على حياتكم. وهذه المؤسسه كانت موجوده في مدينه فاس فين تولدت انا، دازت واحد المده وداروا لي واحد العمليه في السبيطار ديال مسيو العالمي، وكان خصني نبقى تما واحد المده حتى ندير لاباس من العمليه وعاد يردوني باش نبدا نقرا. كان في عمري تقريبا شي 7 سنين. واحد المره كنت كنلعب مع الدراري في الصاله ديال الالعاب، ومشيت نطل من الباب وانا نشوف عمي وخالتي جالسين في قاعه الانتظار وكانوا بعاد عليا، وهكاك عرفتهم ومشيت عندهم على يدي كنحبو، حيت كان مازال ما عنديش العكاكز باش نتمشى ورجلي غير كنجرهم، ما كنقدرش نوقف عليهم. والممرضه اللي كانت مقابلانا ما شافتنيش حيت كانوا الدراري بزاف، وملي لحقت عند عمي وخالتي انا ما فهمتش علاش هما تما حيت ما كانش وقت الزياره. هما سلموا عليا وقالوا لي حنا هنا حيت جبنا بنتنا خديجه يشوفها الطبيب حيت هي جاها مرض الشلل، وجبناها دغيا باش ما يوقع لهاش بحالك. وكنشكر الرب وهما تعلموا من التجربه ديالي وفعلا عالجوها دغيا وداروا ليها الترويض والتسخين وبرات. هي لدابا كتميل شويه بواحد الرجل ولكن ما بيناش، ورجليها عاديين وهي عزيزه عليا. ومن بعد ردوني المؤسسه باش نبدا نقرا، وشي وحدين كانوا كيسميوها لا كريش، وفي الباب ديال السور اللي مدور على دوك البنايات كلها كان مكتوب مدرسه ابن البيطار، حيت الناس ما كانوش كيعرفوا سيف ذا تشيلدرن. كنا كنقراو العربيه والفرنسيه، وشي مره كنتكلموا وكنخلطوا العربيه مع الفرنساويه. وفي المدينه والمكاتب والحسابات واللائحات وكل شيء مكتوب بالفرنساويه على حساب الاستعمار الفرنسي، وكان العسكر اللي في جنبنا في كل صباح كيهزوا رايات العالم بالموسيقى. في ذاك الوقت بالضبط كنكونوا حنا غاديين للمدرسه ديالنا اللي في جنب القشله، كان فارقنا غير الشباك، حنا كنشوفوهم وهما كيشوفونا. وفي واحد النهار جاوا العسكر ولزموا علينا باش في كل صباح ملي نسمعوا الموسيقى ديال رايات العالم خصنا حنا نوقفوا وما نتحركوش وما نتكلموش حتى تطلع الرايه. حنا كنا مازالين صغار، شي غادي بالعكاكز شي هازين الممرضات شي بالكروسه، وكان لازم علينا نديرو داكشي في كل صباح بحال واحد اللعب كيقولوا له بويتو انجليز، زعما الفرخ الانجليزي. المديره ديالنا كانت غير كتسعف مع داك الجيش، والكاتبه ديال المؤسسه قالت كانت كتعاود بين المديره هي من العائله ديال الملكه ديال الانجليز اليزابيل. المديره كانت عندها واحد الشخصيه قويه وكدير الخدمه ديالها مزيان وكل شيء كيحترمها، وحنا المعذورين كنا بحال عينيها، وكانت كتعرض على الناس المهمين من كل دولة باش يزورونا ويعرفونا. وسمعت بين جا عندنا الممثل جيمس بوند في ذاك الوقت اللي كنت انا كندير العملية، وكانوا كيجيبوا لنا الهدايا والمساعدات. وفي واحد النهار المديرة قالت بين غادي تاخذ عطلة وخصها تسافر، ايوا داز شي شهر وما رجعتش. ومن بعد جابوا لنا واحد المدير في عوضها وهو دكتور انجليزي، وكل شي بدا كيسول على المديرة ولكن بلا فايدة. قالوا لنا بان هي قدمت الاستقالة ديالها، وحنا ما عرفناش السبب، غير شوية من مور داك الشي العسكر خرجونا من داك البلاصة وداو المؤسسة، وهذه هي المرة الثانية وسكنوا فيها العسكر. ومن بعد جابوا واحد الإذن باش ننتقلوا لواحد المدينة اللي هي مدينة الخميسات وبعيدة من فاس وفي برا من مدينة الخميسات ب4 كيلومتر. كانت واحد الفيرما كبيرة حدا واحد الغابة وغير في الخلاء،
وداك المنطقة هي ديال شلوح المغاربة، وسمعنا بشي بعض من الخدامة كيعودوا بين داك الفيرما كانوا كيسكنوا فيها المسيحيين، وكيعلموا المسيحية وكيبشروا بالإنجيل من دوك الشلوح اللي في داك المنطقة، ومن اللي عرفوهم جراو عليهم وصفتوهم لبلادهم، يعني المخزن اللي دار هاد الشي. وداونا كاملين داك الفيرما، ولكن الخدامة شي قدر يمشي شي قدر ما يمشيش، لأن كان خصهم يسكنوا فيها يعني يكونوا داخليين بحالنا. الأكثرية ديالهم جاو معانا، والكاتبة ديال المؤسسة ما خلاهاش باها تخدم بعيدة من فاس. وداك الفيرما كانت كبيرة بزاف وزوينة بزاف، كان فيها شجر ديال أوكاليبتوس ريحته زوينة، وكاين واحد لابيسين كبير وفيه بزاف ديال البنايات. شي وحدين كانوا مبنيين غير بالخشب، وكان تما واحد الطرف ديال الأرض فيها غير شجر ديال الفواكه، وحده كان الأنواع ديال الخضرة مغروسة، وكان تما واحد الصالون كبير فيه الناقوس والكراسة طوال بحال اللي في الكنائس القدام. إيوا تما قسمونا، داروا البنات بوحدهم والولاد بوحدهم، وحنا البنات عطاونا واحد الدار اللي زوينة، وكنا فرحانين وحنا كنتساراو تما وكنشوفو. وداك الفيرما كلها كانت مدورة بالشبكة والشجر، وحتى المعلمين اللي كانوا كيقريونا جاو لتما، ولكن كانوا كيبقاو في المدينة. كل صباح كيمشي الشيفور ديال المؤسسة باش يجيبوهم، وفي العشية كيردهم الخميسات. كانوا كيتغداو معانا، والديور اللي كانوا مبنيين بالخشب داروهم أقسام فين كنا كنقراو. وكان تما واحد الراجل اللي هو وبناته كانوا مؤمنين، وباهم جرديني، هو كيتكلم شوية ديال العربية، وبناته والو، هما ما كيفهموناش وحنا ما كنفهموهمش. كانوا ضريفين بزاف، والناس اللي في داك المنطقة كانوا ما كيفهموش العربية وكانوا قلالين، ولكن نهار السوق كانوا كيدوزو قبلتنا وهما راكبين على الحمير، كنا كنشيروا ليهم وهما كيردوا علينا السلام، ولكن ما كناش كنفهموهم شنو كيقولوا. والطريق الرئيسية جات قبلتنا، وكنا كنشوفوهم غير في نهار السوق، والأراضي اللي دايرين بينا كان كل شيء مغروس بالزرع، وشي بلايس كان غارسين شجر ديال اللوز. وفي ديك الوقت كان في عمري شي 10 سنين، وكان وقت السبعينات. كيظهر لي نفسه مبروك اسم الرب على عمل يدو في حياتي. داك الدار ديال البنات اللي سكننا فيها كان فيها واحد البيت صغير ديما مسدود. واحد النهار في البدو من اللي عاد سكننا تما كنا بالراح دا الدار كنلعبو، ومن بعد دخلنا ولقينا داك البيت الصغير محلول وما عرفناش شكون اللي حلو. ايوا دخلنا ليه ولقينا الفراشات صغيرين والالعاب، وبداو الدراري كيتسابقوا على الالعاب وكيفتحوا الماريوات، وانا فتحت واحد الماريو والعينين ديالي شافوا واحد الكتاب صغير ولونه ازرق، وفتحته قريت بالعربيه قدوس قدوس، وسديته بالزربه وخبعته في جيبي، وكنت ما هزيت حتى شي لعبه غير داك الكتاب الصغير، وما وريته حتى لشي واحد. وانا فهمت بين هذاك الكتاب ديال المسيحيين، وفضلت نقراه حتى نكون بوحدي، وكنت كنحس بحالي الا لقيت شي كنز. وبديت كنفكر مع نفسي وكنقول كيفاش ما شافوش هذا الكتاب، وحنا سمعنا بين حيدوا ليهم الكتوبه كاملين ومن بعد نقاو كل شيء. الرب كان كيتعامل معايا وانا مازال صغيره، هو امين معانا. كنشكرك يا رب. ايوا خبعت داك الكتاب في الشنطه مع حوايجي حتى مشيت لدارنا فواحد العطله، وتما بديت كنقراه مره مره، وكنعاود نخبعو باش ما يشوفني حتى واحد، وكنت كنحس بين فيه شي حاجه مهمه. ومن اللي كبرت وامنت بالمسيح عاد عرفت بين داك الكتاب الصغير
هو سفر المزامير، وفعلا المزامير كيعجبوني بزاف وتعلمت حاجات كثيره منهم. ايوا دغيا ولفنا في داك المؤسسه، وكانوا جاوا واحد الراجل ومراتو من امريكا باش يخدموا متطوعين، ومراتو تكلفات بالدراري الصغار باش تعلمهم الرسم والاعمال اليدويه، وطلبت مني نعاونها مع الدراري، وانا قبلت نخدم معها. وزيدون هي كانت عزيزه عليا وانا عزيزه عليها، وحيت ملي كانت عاد جات بقاو كيقولوا للناس اللي تما بين انا كنشبه لها وهي كتشبه لي. ودازت واحد المده طويله، وملي كانت غادي تمشي بحالها لبلادهم هي وراجلها، بغات تديني معاها لامريكا. هي من مينيسوتا، ومشات هي وراجلها حتى لعند عائلتي فاس، وطلبت منهم الاذن باش تديني معاها وتقريني وتداويني في بلادها. وبا امي وافقوا ليهم حيت كنا سبعه بينا ديال الخوت، وانا كنت اللي مريضه فيهم، وبا بغى باش نعيش حياه افضل من هذيك. هو كان فقير وما كان عنده حتى شي مشكل باش نمشي معاهم، واخا كان متدين هو بغى مصلحتي. ولكن شي ناس في المؤسسه تعرضوا ليها وما خلاوهاش تديني، حيت قالوا بين غادي تردني نصرانيه وداك الشيء حرام في الاسلام. ومن اللي منعوني هذيك كانت الخطه ديال ابليس، ولكن الخطه ديال الرب قويه، وكل حاجه اللي استعمل ابليس ضدي حولها الرب للخير في حياتي. وفعلا هي ورجلها مشاو وانا بكيت عليها وهي بكت عليا، كانت سميتها جين، وانا ما فهمتش علاش ما داتنيش معاها، وبديت كنتسنى شي بره من عندها، ولكن ما عمرني توصلت بشي بره منها. وملي كبرت عرفت الحقيقه، شي ناس خبروني بين بعض المسؤولين اللي هما مغاربه منعوا جين باش تديني، وغوتوا عليها وعقدوا الامور في كل شيء، وقعوا شي حاجات اخرين غير الرب اللي كيعلم بهم. وهي مشات مقلقه وحزينه، وهما حسابهم ربحوا، راني ما غاديش نولي مسيحيه يعني نصرانيه بالنسبه ليهم. ولكن الرب كان كيضحك حيت هو كيعرف المستقبل، وابليس ما كيعرفش المستقبل. مجدا للرب. انا دابا مسيحيه، وما عمر شي واحد تكلم لي على المسيح في الاول او قريت شي كتاب مقدس، والو، غير شي صحاباتي صلاو من اجلي بزاف بلا ما نعرفهم. الرب يبارك فيهم. ومن بعد السيد المسيح جا وتكلم معايا في الحلم وامنت به وصافي. ما كاين ما سهل من هذا الشيء، هذه نعمه وهديه من يد الرب، وهي باب مفتوحه لكل واحد اللي في العالم، باش باب النجاة والخلاص، واللي قبل باش ينجى ويعترف بذنوبه للرب ويتوب ويطلب دم المسيح باش يتغسلوا له ذنوبه، ما غاديش يبقى تحت الحكم، يعني تحت الدينونة. وكل شيء كيعرف بين المسيح هو اللي غادي يجي باش يدين العالم في آخر الدنيا. لك المجد والكرامة يا يسوع. ومن اللي كملت 15 عام في عمري خرجت من داك المؤسسة، حيت كان هذاك هو القانون، اللي وصل 15 عام في عمره يمشي يكمل القراية في دارو باش يعطيو فرصة للدراري اخرين صغار باش يقراو تما، حيت ما كانش البلايص بزاف. ومورا داك العام اللي خرجت فيه انا جات الملكة ديال الانجليز ايسابيل للمغرب باش تزور داك المؤسسة اللي كنت فيها في خارج مدينة الخميسات. وفعلا جات لذاك المؤسسة باش تزور الدراري اللي مراد، وداز كل شيء مزيان، وبينوها في التلفازة وفي الخبار. وانا واخا ما حضرش عاودوا لي شي دراري اللي حضروا، حيت واخا خرجت من داك من تما، كنا من الصيف للصيف كنمشيو ندوزو العطلة تما مع الدراري اللي سمحوا لهم اللي سمحوا فيهم والديهم تما. وتقريبا كل الدراري اللي كيخرجوا من تما
في الصيف كيعلمونا باش نمشيو ندوزو العطله مع داك الدراري اللي ما عندهمش والديهم، وهكا كنتونسو مع بعضنا وما كنسخاوش نتفارقوا مع بعضنا. واخا يا خوتي دابا انا غادي نقف، نتلاقاو ان شاء الله باش نزيدو نسمعوا على القصه ديال الحياه ديالي والشهاده ديال الحياه ديالي مره اخرى، ونشوفكم المره الجايه.

مرحبا، أنا اسمي لينا. حابة أقول بس رحلتي كيف قابلت يسوع. هو غالبا مش أنا اللي قابلته، هو اللي إجاني، هو اللي اختارني. أنا كان عمري 15 سنة لما شفت المنام وإجاني يطبطب علي. كنت داخلة في اكتئاب عميق وكنت بحاول أخلص أيامها من حياتي، فهو إجاني وكان جنبي. كان جنبي في المواقف الصعبة كتير. أيامها ما كنتش فاهمة هو بيزورني ليش أو عايز مني شو. فلغاية ما كبرت الموضوع أخذ سنين، لغاية ما وصلت في مرة كان عمري 34 سنة 35، يعني من عمر 15 ل 35 هو بيكرر زياراته كل ما داقت فيني الدنيا. على 35 كنت جنب كنيسة، كنت ساكنة هناك، فكان في شخص من الأشخاص عايزني أترجم له في الكنيسة، فدخلت أترجم. فهناك قابلته، هناك عرفته. أنا قابلته قبل كده بس هناك عرفته. عرفت إنه ما كانوش يقولوا لي الحقيقة عن المسيح. ما كنتش أعرف، ما كانش حد يقول لي المسيح إيش بيعمل بالضبط أو المسيحية تدعو إلى إيش. لغاية ما هناك عرفت واخدت الكتاب ودورت. ولما قريت الكتاب وقريت الكتاب المقدس وشفت الآيات، عرفت إنه هذا كلام من الرب، هذا كلام يليق للرب. ما ينفعش يكون الرب غير هيك. الرب محب وعايز ينشر محبة، بس في مملكة مش ماخدها الشيطان حاليا، فهي حرب روحية. بس لو تخيلت هيك للحظة، لو انه الكل ملتزم بهذه التعاليم اللي موجودة بالكتاب، قديش عالمنا حيكون حلو، قديش الدنيا حتكون بخير، والمجاعة والحروب اللي هربنا منها مش حتكون موجودة تاني. بعد الإيمان شو تغير فيها كلينا كامرأة شرقية جاية من مجتمع متدين، خلينا نقول مجتمع الست ما بتنحبش حب غير مشروط. هي لازم في عائلتها تجتهد، ترضي أمها وأبوها، تعمل تكون الأولى بالمدرسة. مع ربنا لازم في عبادات كتير لازم تعملها، لبس معين لازم تعمله عشان تنحب، عشان تنقبل. وبعدين لما ترتبط لازم تكون كمان بترضي الطرف الآخر عشان ما تلعنهاش الملائكة، فخلينا نقول، أو تكون مقبولة. فصدمت لما لقيت إنه الرب حبيبني حب غير مشروط. لما عرفته لمجرد إنه أنا بنته، أنا مش لازم أكون بمظهر معين، مش لازم أعمل حاجة معينة. هو حبيبني، هو مناديني بنته بدون ما أعمل حاجة، بدون ما أديه شيء. وأنا زي أي حدا، يعني زي أخويا الرجل عنده بالضبط. إحنا الاثنين أولاده، ما فيش فرق أبداً. فأنا إلي كرامتي، إلي مكانتي كبنت الرب، وهذه المكانة والحب الغير مشروط أنا شيء غير ما تعودتش عليه، شيء إداني قبول. بدل ما أنا دايماً بحاول أسعى أرضي الكل وحاسة إن ضاعت هويتي في الموضوع، كان كل اللي عليا بس إنه أنا أقوي علاقتي مع ربنا، أشوف نفسي بعيون تانية، بالعيون اللي هو شايفني فيها. ففرقت في حياتي جامد، صرت أحب نفسي أكتر، صار عندي ثقة بنفسي أكتر. فما يفرقش معايا كبيرة صغيرة، شكل كيف هو، أنا محبوبة، أنا مقبولة. وهذا بالنسبة لي كان كافي. أنا حابة أوجه موضوعي أو رسالتي للستات التانيين. يعني أنا عارفة أنا كنت مكانكو، أنا عارفة الموضوع قديش صعب، وأنا عارفة قديش القيود اللي مفروضة عليكم. أنا بعرف قديش أنت بتحاولي، قديش أنت بتركضي، خايفة من العقاب الآخرة، خايفة من العقاب اللي بعد الموت، خايفة تخسري، خايفة إنه المجتمع ينظر لك بطريقة صعبة، خايفة. فما فيش حل لهذه المواضيع كلها، ما فيش راحة، ما فيش سلام نفسي. مش هتعرفي قيمة نفسك، انت مش شايفة قيمة نفسك، قيمة نفسك عم بتضيع، وانت عم بتحاولي ترضي الناس وترضي الرب اللي انت شايفتيه انه هو الهك، لغاية ما تعرفي يسوع. يوم ما تعرفيه وصلتي للسلام النفسي وعرفتي المحبة، انت لقيتي محبة حتنشري محبة، هينعكس هذا عليكي وعلى سلوكياتك. الغضب، اليأس، اللي خلينا نقول الإحباط المستمر الملازم للمرأة الشرقية، هذا حيختفي. الملازم لأي مرأة بتشوف إنه أكتر حاجة فيها ملفتة للنظر هو جسدها، أنا بقول اقري الكتاب المقدس، اعرفي يسوع عشان تعرف إنه أنت كمان
شبه يعني لما خلقنا الرب خلقنا على على شبهه من ذكر وأنثى، فأنت كمان مثله. وقديش أنت بنته، قديش أنت غالية، قديش دموعك غالية. هذا الكلام مش هتعرفيه إلا ما تعرفي يسوع.